0: لبيك كرتم تسمع
1: بطبط
0: بدنا زين كوا
1: لا لا لا
0: امي بانك لا فغا
1: ص ص
0: اند تل يا يا
1: يا يا
0: ما تشنكرالن اديس ابه بالا
1: يا يا يا
0: انكنا نيالنا بي